0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسمة أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه
1: فخورين بالإمارات.

تركتني حتى حتى ملكت حشاشتي

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من بوظبي اف ام
1: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الله.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد
3: بوظبي

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: Marie, come on.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
6: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
10: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
10: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
6: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: معاكم دايما أقرب

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف أشوف، عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار.

0: شعار البنك.
1: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه دوت اي اي والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
0: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
1: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
1: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
4: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نحن يا أخواني محظوظين بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: هذا البرنامج برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

من دولة ليست كباقي الدول، دولة جعلت من الصحراء قصة ومن الحلم واقع ومن المستحيل بدايات، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة كتبت اسمها في سجل الإنجازات،

القلب ينبض بروح آمنت بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأن المستقبل يصنع ولا ينتظر. دولة جمعت العالم على أرضها فكانت موطن للتسامح والتعايش والسلام. دولة آمنت بأن الطموح لا سقف له وأن النجاح قصة لا تنتهي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارت بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونرحب بكم أكيد في هذا البرنامج. طاقم عمل برنامج استوديو واحد يحييكم: سارة بن رباع، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل فيها مكالماتكم بإذن الله على 600-55-1222. أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني كذلك من بعد ذنكم يكون مرفق الاسم ورقم الهاتف بإذن الله، والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معاكم إن شاء الله. أما بالنسبة لأرقام الهواتف لو هو 600-55-1222، فمستمعينا هذا الاتصال يكون محصور في توقيت البرنامج اللي هم الأثنين الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. اليوم مستمعينا بإذن الله عندنا لقاءين. اللقاء الأول راح نتحدث مع الأستاذة سلامة الحوسني، المدير الطبي التنفيذي في عيادات الصحة. بنتكلم عن العيادات المجتمعية والدور اللي تؤديه هذه العيادات المجتمعية وكيف تسهم في خدمات الرعاية الصحية داخل الأحياء والمجتمعات وغيرها إن شاء الله من المحاور اللي راح تكون مع الأستاذة سلامة الساعة 10:30 صباحاً. أما إن شاء الله اللقاء الثاني فراح يكون مع الدكتور السيد محمد، طبيب عام بمستشفى سلمى لإعادة تأهيل صحة. بنتكلم بإذن الله عن الرعاية القلبية الوعائية للمرضى في الرعاية طويلة الأمد. في هاللقاءين إن شاء الله مستمعينا راح نأخذ بعض المحاور وراح نتكلم إن شاء الله بتفاصيل الأمور اللي تهمنا وتهمكم كذلك إن شاء الله، أن نكون دائما أو تكون دائما لقاءاتنا منها النتاج ومنها المبتغى، ألا وهو أن نحن نستفيد وإياكم من الخدمات، إن كانت مثلا اللقاءات خدمية أو من الأمور الصحية والنصائح اللي المفترض أن بإذن الله الجميع يستفيد منها. طيب بالنسبة للبريد الإلكتروني مستمعينا معانا أو عدنا من محمد حسن، وصلنا إيميلك يطول لي بعمرك وإن شاء الله بنتواصل معاك وإن شاء الله إنه خير. كذلك وصلنا إيميل آخر من وداد. طيب هو على نفس الرقم ولكن أتوقع موضوعين، لأن الإيميل الأول وداد، الإيميل الثاني على نفس الرقم ونفس الإيميل لكن باسم إسراء. طيب إن شاء الله أموركم طيبة بإذن الله. أما بالنسبة للرسائل النصية فنشوف يطول لي بعماركم بدءا. طيب هذا خذيناه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا منى، طالبة وظيفة عمل عن بعد وكلموني الوزارة من شهرين وقالوا بنتواصل معاك وللحين ما حد كلمني. طيب بنتواصل معاكم إن شاء الله يا منى. أتوقع يعني بما أن وظيفة الوزارة المفترض أنها وزارة الموارد البشرية أتوقع. طيب عليكم السلام ورحمة الله، المدرسة اللي قريبة من بيتي رافضة تسجل طفلي، والسبب أنه مواطن بين قوسين، والسبب أن الإيجار غير موثق بالإضافة إلى حضانات كذا رافضين يسجلون بنتي لنفس السبب، أحتاج حل لهالموضوع. طيب عليكم السلام ورحمة الله، معاكم أم سيف، رجاء التواصل إن شاء الله يا أم سيف. أرجو الاتصال عايشة، عايشة عيسى إن شاء الله يا عايشة. أرجو التواصل، عليكم السلام، أرجو التواصل محمد إن شاء الله يا محمد. أم جبر رقم تليفونها. طيب إن شاء الله يا أم جبر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من فئة كبار المواطنين وقدمت من 5 شهور إلى الآن لم يأتيني رد. طيب إن شاء الله يا طويل العمر إن شاء الله أن الأمور طيبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تواصل معاي للضرورة القصوى إن شاء الله. أرجو التواصل. طيب إن شاء الله. عندي ملاحظة. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ملاحظة على سلوكيات رمي المخلفات في المناطق السكنية في مدينة محمد بن زايد، حيث أنه بعض الناس لا يرمون في الحاوية نفسها ولكن بجانبها. اقترح أن تكون هناك مخالفات للحد من هذه السلوكيات. يعني يطري أن الحاوية موجودة لكن ما يعقونها في الحاوية نفسها، يعقونها بجانبها. طيب يعني ما أدري بصراحة.

مع هذا بعد في بعض الناس يرمون بجانب الحاوية، ما أدري والله بصراحة مش مفهوم ليش، ولكن ما زلنا يعني نحسن الظن ونقول إنه ممكن إنه الملت الحاوية، ما أدري والله. طيب أنس حاط رقم تليفونه، إن شاء الله يا أنس. مريم أرجو التواصل معي إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد رقم التواصل، لدي طلب في هيئة أبوظبي للإسكان استخراج أرض سكنية ولدي أسرة. طيب إن شاء الله يا طويل العمر. تحية طيبة من إسماعيل. طيب أنا قريت هالمسج من قبل الحلقة يعني، ولكن ما وصلتني الفكرة ليش، لأنه يتكلم عن خارطة، تحديث الخارطة في إحدى المناطق في أبوظبي وأرقام بيوت وكذا، فبصراحة ما وصلت لي يعني الفكرة بالضبط شو الموضوع. طيب عدنا بعد، يطول لي بأعماركم. عليكم السلام ورحمة الله. الموضوع نقل أرض، لدي أرض في مدينة العين بعيدة عن منزل الورثة، تم تقديم طلب لهيئة الإسكان منذ 6 سنوات بنقلها خلف منزل الورثة حيث توجد أرض وبها البنية التحتية اللي صرحت بها هيئة الأبوظبي من نقل الأراضي للأقارب، لكن تم الرفض. نودنا بعد قبول طلبك. طيب بنتواصل يطول بعمرك. يقول حاليا أنا في منزل الورثة، أنا وأسرتي المكونة من 11 شخص، إن شاء الله أن الأمور طيبة يطول بعمرك. بنتواصل معاك كما أن نحن سنتواصل بإذن الله مع كل من أرسل الرسائل النصية وكذلك عبر البريد الإلكتروني أو من يتواصل معنا هاتفيا على 655-1222، وبإذن الله برنامج استوديو واحد يحيل هذه المواضيع بعد التواصل معاكم وأخذ بعض التفاصيل اللي نحتاجها إن شاء الله أن نحيل المواضيع إلى الجهات المعنية بدورهم، إن شاء الله يقومون بدورهم وواجبهم تجاه المتعاملين والمشاركين في برنامج استوديو واحد بشكل خاص، وإن شاء الله أن الأمور محلولة وإن شاء الله أموركم طيبة. نحن نطلع فاصل مستمعينا ومن بعد

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق. التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعين، أذكركم بأرقام التواصل على 600551222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@adman.ae. منصور بن زايد يتفقد المستشفى العائم ويطلع على جاهزيته للاستجابة الطبية الطارئة وتعزيز الجهود الإنسانية. هذا مستمعين الخبر في 6 أغسطس. تفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة المستشفى العائم واطلع على جاهزيته التشغيلية وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة تعزز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة الإنسانية والإغاثية وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة في مناطق الكوارث والأزمات. استمع سموه خلال زيارة المستشفى العائم في ميناء زايد في أبوظبي إلى شرح حول مكونات المستشفى اللي تبلغ ساعته 100 سرير ويصنف كمستشفى إصابات من المستوى الثالث، حيث يضم 10 أسرة للعناية الحثيثة و18 سرير مخصص لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث والرضوض، إلى جانب غرف عمليات حديثة مجهزة لإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية بما في ذلك جراحات الطوارئ والجراحة العامة وجراحة العظام والجراحات التنظيرية. كذلك اطلع سموه على منظومة البنية التحتية الذكية المتكاملة للمستشفى اللي تشمل أنظمة متطورة لإنتاج وتوزيع الغازات الطبية ومحطة لتنقية وإنتاج المياه العذبة ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى نظام ذكي لنداء الممرضات بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية. وبما أننا نحن نتكلم في الشأن الطبي والصحي، صحة أبو ظبي توظف التقنيات الذكية لتشخيص اضطرابات النوم. أي النوم؟ طيب، وقعت دائرة الصحة أبو ظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة مذكرة تفاهم مع شركة 8Sleep الرائدة عالميا في تقنيات النوم، تستهدف دراسة دور تقنيات النوم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تصميم نهج جديد لإدارة حالات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم. قبل لا أكمل الخبر مستمعينا، ليش قلت هي النوم؟ ممكن في بعض الناس للأسف ممكن أنه شوي يقلل من شأن وأهمية النوم رغم ما للنوم من أهمية. سبحان الله، حتى من قبل لا نعرف أهمية النوم كنا دائما نتداول في البيت كلمة النوم شفها قبل لا نتكلم حتى في المعلومات، لكن نحسها لما تكون مثلا مريض تعبان كذا تروح تنام تنشط تحس نفسك أفضل، لما تلقى عمرك مثلا بالجانب النفسي مثلا حزين زعلان بعيد الشر عنا وعنكم تمر في يوم مو حلو على قولتهم، فلما تروح تنام تنش ثاني يوم أو نفس اليوم مثلا تلقى عمرك بصحة أفضل. فكنا دائما نتداول هذه الكلمة وما زلنا ولله الحمد لما رأيناه يعني من تجربة لا عن حتى الاستناد إلى المعلومات، رغم أن المعلومات الطبية الصحية الفسيولوجية والسيكولوجية تؤكد مدى أهمية النوم على المستوى الصحي للإنسان. فسبحان الله كنا نشوف يعني مردود النوم، فاليوم مع المعلومات الدقيقة تظهر بأن سبحان الله إذا أنت كنت تتكلم عن النوم والمردود مردود العافية اللي تنتظر من وراء النوم، فلا بد أن يكون يعني مقيد ببعض القوانين، مثلا يقولون بعضهم يقولون من بعد 10 لا تنام، يعني نام من 10 ابدأ رقادك ساعة 10، البعض يقول 11 والبعض يقول لا تتأخر أكثر عن 12 حتى تلحق على تجديد الخلايا اللي تكون مساء ولمدة 7 إلى 8 ساعات، البعض خلاها بين 6 و8 ساعات. أنا أتكلم على معلومات طبية مستمعينا، من 6 إلى 8 ساعات والبعض يقول 7 إلى 8 ساعات بشكل يومي. زيد على هذا مستمعينا بعض الجمل اللي نحن نسمعها رغم أنه على ما قرأت والله أعلم أنها من المعلومات الخاطئة اللي هي بعوض، يعني مثلا اليوم ما رقد باكر ما رقد عدل اللي بعده ما رقد فيقول يلا الويكند بعوض الرقاد. لا، النوم ما يتعوض، هو كل يوم مستقل بذاته أساسا اليوم نفسه هذا اللي نحن فيه الحين هذا مستقل بذاته، هذا ما يرجع، راح ما يرد نهائيا إطلاقا، لا تاريخيا ولا على حياتك ولا من عمرك كذلك يعاد. كذلك النوم لا يكرر، هو مستقل بذاته. اليوم أنت ما نمت عدل، اليوم أنت راح تشوف نتائج بأنك أنت مثلا مش مرتاح، مش مركز إلى آخره. اليوم أنت نمت في الليل، اليوم أنت نمت عدل، هذا اليوم هو يوم ثاني مستقل آخر، ما له علاقة أنك أنت قاعد تعوض. فلذلك لما أنت تنام كل يوم بصورة صحيحة، فأنت كل يوم تعطي يومه حقه، واللي راح تشوفه أكيد، لأن دائما سبحان الله الاستثمارات تكون من البداية، حتى الاستثمارات الصحية لما أنت تكون دائما محافظ مثلا على جودة نوم صحية، فراح تلقاها إن شاء الله بطريقة أو بأخرى مستقبلا. فأسبتي أنا بس يعني معلومات سريعة ليش ركزت على خبر النوم، موضوع النوم، لأن فعلا له الأهمية الكبيرة اللي ممكن بعض الناس يستهينون أو يقللون من مدى أهمية النوم على حياة الإنسان. تمهد هذه الشراكة اللي كنا نتكلم عنها في الخبر مستمعين الطريق لإجراء أول دراسة سريرية من نوعها في أبوظبي، تربط بين بيانات واقعية جمعتها تقنية 8Sleep مع بيانات صحة السكان في أبوظبي، مع تركيز على انقطاع التنفس أثناء النوم اللي يعد من أكثر اضطرابات النوم شيوعاً وأقلها تشخيصاً على مستوى العالم. كما ستخوض الدراسة في قدرة تقنية السرير الذكي اللي تقدمها الشركة في تحسين إدارة هذه الحالة عبر إجراءات معنية مثل التعديلات الفورية لوضعية الجسم. معنا مستمعينا هاتفياً الأستاذة سلامة الحسني، المدير الطبي التنفيذي في عيادات صحة. أهلاً وسهلاً أستاذة.
1: صباح الخير، يا مرحبا بكم وسعد الله صباحكم وشكرا على الاستضافة.
0: صباح النور والسرور والشكر لكم موصول على استجابتكم لهذه الدعوة، الله يحفظكم. يطول لي بعمرك أستاذة سلامة، اليوم احنا نتكلم عن العيادات المجتمعية في محاورنا المختلفة اليوم. لو نبدأ يطول لي بعمرك عن الدور اللي تأديه العيادات المجتمعية في تقريب الخدمات الصحية من أفراد المجتمع والأسرة، وكيف ممكن أن هذا ينعكس على جودة الحياة والوقاية الصحية.
1: بداية طبعا العيادات المجتمعية تعتبر خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، ودورنا في عيادات صحة اللي هي تعتبر أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية في إمارة أبوظبي، أن نكون قريبين من الناس ونوفر لهم الرعاية الصحية في المكان اللي هم عايشين فيه. اليوم الحمد لله عندنا خدمات متنوعة ومتكاملة تخدم جميع أفراد الأسرة من الأطفال للكبار وكبار المواطنين، تشمل طب الأسرة وطب الأطفال والطب الباطني وصحة المرأة والأمراض الجلدية والتجميل وبعض التخصصات الجراحية مثل الأنف والأذن والحنجرة والعيون العظام والمسالك البولية. وعندنا أيضا البرامج الوطنية تحت إشراف دائرة صحة أبوظبي مثل فحص ما قبل الزواج وبرنامج افحص لحاملي بطاقة ثقة وبرنامج العودة إلى المدارس وبرامج الحد من التدخين والسمنة، بالإضافة إلى برامج التطعيم الوطني للكبار والصغار للوقاية والحد من الأمراض المعدية. طبعا نوفر كذلك تخصصات وخدمات صحية مساندة مثل العلاج الطبيعي، التغذية، العناية بالقدم وغيرها من الخدمات. ومؤخرا تم تشغيل عدد من عياداتنا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهذا طبعا يسهل وايد على أفراد المجتمع الوصول للخدمة الصحية في الوقت اللي يحتاجونها فيه. وكذلك افتتحنا مؤخرا عيادة صحة جديدة في ممشى السعديات بهدف أن نكون أقرب لسكان المنطقة، ويأتي ضمن خطتنا للتوسع والوصول بخدماتنا لمختلف مناطق ومجتمعات أبوظبي. والأهم أن دورنا مو بس علاج المرض، نحن نركز دائما بشكل كبير على الوقاية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة، لأن هدفنا بالنهاية نحافظ على صحة الفرد والأسرة ونرفع جودة الحياة في مجتمعنا.
0: جميل. كيف يسهم التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل الأحياء والمجتمعات السكنية في دعم استقرار الأسرة وتعزيز صحة أفرادها في مختلف المراحل العمرية؟
1: طبعا الرعاية الصحية الأولية هي دائما أساس أي نظام صحي ناجح، وكل ما كانت الخدمة أقرب للناس كانت المتابعة أسهل وأسرع. وجود عيادات صحة داخل الأحياء والمجتمعات السكنية يخلي أفراد الأسرة يقدرون يوصلون للرعاية بسهولة، سواء للطفل أو الأم أو الأب أو كبار المواطنين، وأيضا لمتابعة الأمراض المزمنة والفحوصات الدورية. وهالشيء دائما يساعدنا أن نتابع صحة الشخص بشكل مستمر، ونكتشف أي مشكلة صحية بشكل مبكر قبل لا تتطور وتحتاج إلى تدخل أكبر، وهذا أكيد يعطي الأسرة دائما راحة وطمأنينة أكثر.
0: نعم. بالنسبة للرعاية الأسرية أستاذة سلام، أهمية توفير خدمات صحية متكاملة تحت سقف واحد، وكيف ممكن يساعد هذا على تسهيل رحلة العلاج والمتابعة الصحية؟
1: طبعا وجود أكثر من تخصص وخدمة في مكان واحد يسهل وايد على تجربة المريض وعلى أسرته، فبدل ما المريض ينتقل بين أكثر من منشأة يقدر يحصل على الاستشارة الطبية والفحوصات والخدمات اللي يحتاجها في نفس المكان، ويكون في تواصل وتنسيق أفضل بين الأطباء، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا لأنه يضمن استمرارية الرعاية ويسهل رحلة المريض من التشخيص إلى العلاج والمتابعة، وبالنهاية ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة ورضا المريض.
0: نعم. ختاما أستاذ السلامة، إلى جانب تقديم العلاج، كيف تسهم المبادرات التوعوية والفحوصات الوقائية والبرامج المجتمعية في بناء مجتمع أكثر وعيا بالصحة وتعزيز ثقافة الوقاية بين الأسر؟
1: الوقاية بالنسبة لنا كأطباء تعتبر من أهم محاور عملنا، لأن دورنا مو بس نعالج المرض. نعم. بعد ما يصير نحاول نمنعه أو نكتشفه في مرحلة مبكرة، لذلك دائما نحن نركز على الفحوصات الدورية والبرامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي وحملات التوعية المجتمعية، ونشجع الناس على تبني نمط حياة صحي، لأن كل ما كان الشخص واعي أكثر بصحته ويعرف عوامل الخطورة عنده من وقت مبكر يقدر ياخذ خطوات أفضل ويحافظ على صحته وصحة أسرته.
0: نعم.
1: وفي النهاية هدفنا إن شاء الله أن نحن دائما نبني مجتمع أكثر وعيا بالصحة وأكثر اهتماما بالوقاية وجودة الحياة.
0: الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. الأستاذة سلام الحسني، المدير الطبي التنفيذي في عيادات صحة، شكرا لك دكتورة.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا.
0: الله يحفظكم.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومكملين معاكم على الخير والمحبة في برنامج استوديو واحد اللي يستمر وياكم بإذن الله حتى الساعة 11:30 عبر أثير أبو ظبي أف أم وكذلك تطبيق ستارز بلاي في منصة إيدي أمان. طيب نذكركم بأرقام التواصل 6551222 مستمعينا ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. طيب يطول لي بعماركم مستمعين البعض من اللي يرسلون الرسائل عبر البريد أو الرسائل النصية لما نرجع نتواصل معاهم ما يردون رغم أنه يعني في محاولة أو أكثر كذلك في بعض المرات مرتين وثلاث وأربع أمانة نحاول أن نتواصل ولكن دون رد. والبعض كذلك وصلت لنا بعض الحالات اللي نوصلها للجهة المعنية، الجهة المعنية تتواصل مع المتعامل ما يرد، ممكن له ظروفه أكيد ممكن له أسبابه. والبعض كذلك مثلي أنا أمانة شوية أتردد لما أشوف رقم غريب، أرد ولا ما أرد. فممكن ولكن بما أنك أنت تذكر أنك أنت مثلا قدمت في استوديو واحد أو تواصلت معنا فبالتالي ممكن أن نتواصل معك أو ممكن مثلا الجهة تتواصل معك، فيعني خلوا التليفون قريبكم من بعد إذنكم يعني حتى إن شاء الله يعني تنحل الملاحظات أو إن شاء الله المقترحات أو المواضيع الخاصة فيكم. طيب بوشيخة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، للتذكير لأني أذكر شفت هالمسج بخصوص مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع عجمان. طيب بنتواصل وياك طولي بعمرك. تحديد عطلة المولد النبوي للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، أعلن الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة إكس يوم الجمعة أن عطلة المولد النبوي الشريف للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة ستكون يوم الجمعة الموافق بإذن الله 28 أغسطس 2026. طيب كذلك مستمعينا هزاع بن زايد يتفقد سير العمل في مشروع الظاهر السكني بمنطقة العين. تفقد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين سير العمل في مشروع الظاهر السكني اللي تنفذه شركة ليد للتطوير العقاري تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في إمارة أبوظبي. اطلع سموه خلال الجولة على مستجدات سير العمل ونسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع، كما زار الفلل النموذجية واطلع على التصاميم المعمارية والمرافق والخدمات اللي وفرها المشروع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة في المنطقة. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الزيارة أن توفير المساكن الملائمة للمواطنين في العين يمثل أولوية استراتيجية ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة لتشهد المنطقة في مختلف القطاعات الحيوية، مشددا سموه على أهمية المضي قدما في تطوير منظومة سكنية تسهم في الحفاظ على الإرث المعماري لمدينة العين وتراعي المتطلبات الحالية والمستقبلية للأسر الإماراتية بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. طيب الأخت منى تواصلوا معاكم ما رديتي، الله يحفظكم، لأن الحين أرسلت المسج مرة ثانية رغم أنهم تواصلوا معاهم ما ردت، ولكن رجعت مرة ثانية أرسلت المسج. طيب بيتواصلوا وياكم إن شاء الله بيتواصلوا وياكم. طيب الاقتصاد، منصة أسعار السلع الرئيسة تعزز جهود الرقابة على الأسواق. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسة اللي أطلقتها في شهر أبريل الماضي أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات وتوفير تحليلات دقيقة دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار.
وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتمادا على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق. طيب، وقبل الفاصل مستمعينا ناخذ خبر حزمة متكاملة من حملات التنظيف البيئية في أبوظبي. عززت هيئة البيئة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل تعاونهم ضمن نطاق إحدى مبادرات استراتيجية إدارة النفايات في أبوظبي بشأن تنفيذ حزمة متكاملة من حملات التنظيف البيئية اللي تجمع بين العمل الميداني المنظم والتحليل المنهجي للبيانات في خطوة تعكس التزام مشترك بدعم توجهات إمارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مؤسسية ترتكز على توحيد الجهود الحكومية وتحويل حملات التنظيف إلى أدوات استراتيجية لرصد الواقع البيئي ميدانياً، وشهد التعاون تنفيذ 4 حملات تنظيف في مواقع مختارة. يخطط لتنفيذ حملتين متخصصتين لتنفيذ المواقع البحرية، إضافة إلى عدد من حملات التنظيف البرية وتنظيف الشواطئ على امتداد العام، وتنفذ هذه الحملات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مجموعة تدوير ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وعدد من جمعيات الغواصين. مكملين معاكم إن شاء الله مستمعين ومستمرين، ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفي

0: بعد شعار البنك.
1: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
0: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
1: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
1: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي.

0: حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم بإذن الله في برنامج استوديو واحد على 6-0-0-5-5-1-2-2-2 والرسائل النصية على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أبو ظبي للغة العربية ينشر الأعمال الفائزة بالمنح البحثية. أصدر مركز أبو ظبي للغة العربية 7 كتب جديدة ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات تضم الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة من برنامج المنح البحثية، في خطوة تعكس التزامه بدعم البحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها وتعزيز مكانتها لغة للمعرفة والثقافة. ومن المقرر أن يطرح المركز هذه الإصدارات خلال الدورة المقبلة من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب التي تقام في الفترة من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل بإذن الله. طيب، الإمارات للإفتاء والنيابة العامة يبحثان آليات تطبيق قانون تنظيم الفتوى وضبط المخالفات. بحث مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والنيابة العامة الاتحادية خلال اجتماع تنسيقي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بما يدعم التطبيق الفاعل لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتطوير آليات التعامل مع المخالفات المرتبطة بممارسة الإفتاء أو نشر الفتاوى الشرعية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس. استعرض الاجتماع الضوابط القانونية والإجراءات المعتمدة لضبط ممارسة الفتوى وآليات رصد الحسابات والمنصات الإلكترونية لتنشر محتوى إفتائي مخالف وتوثيق المخالفات ومتابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما تناول سبل تنظيم مسارات التعاون وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يرفع كفاءة التعامل مع المخالفات ويسرع الإجراءات المتخذة بشأنها. شملت المناقشات تعزيز التكامل التقني والمؤسسي وتطوير قنوات التواصل وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يضمن التعامل مع المخالفات وفق إجراءات دقيقة تحفظ الحقوق وتراعي الاختصاصات القانونية للجهات المعنية وتدعم التطبيق الفاعل للتشريعات المنظمة لشؤون الفتوى. وكذلك خبر صيف معانا، فعالية مجتمعية في 4 مواقع في أبو ظبي. تنظم بلدية مدينة أبو ظبي فعالية مجتمعية تحت عنوان صيف معانا في 4 مواقع تشمل شاطئ كورنيش أبو ظبي وساحة الفلاح وساحة الشامخة وحديقة ربدان، بهدف تعزيز جودة الحياة واستثمار أوقات الإجازة الصيفية في أنشطة ترفيهية وتثقيفية تواكب عام الأسرة. تقام هذه الفعاليات بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين هم القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومدينة برجيل الطبية ومزارع العين والاتحاد النسائي العام ومجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة التدوير ومستشفى الأهلية وهيئة الدفاع المدني ومؤسسة آيات حلمي ومستشفى مديور والأرشيف الوطني والمكتبة والشرطة المجتمعية وغيرها كذلك من الشركاء. تتضمن الفعاليات اللي انطلقت في ساحة الفلاح على مدى 4 أيام تستمر في حديقة ربدان من 6 إلى 9 أغسطس، يعني المرحلة الأولى خلصت في حديقة ربدان، ثم شاطئ كورنيش أبو ظبي من 13 إلى 16 يعني خلال هذا الأسبوع بإذن الله، وتختتم في ساحة الشامخة من 20 إلى 23 أغسطس. مجموعة شاملة من البرامج والمسابقات والفحوصات الطبية وعربات الطعام، وتركز الأنشطة على تنمية مهارات الأطفال واليافعين وغرس قيم الاحترام والمسؤولية ودعم العمل التطوعي، إضافة إلى تقديم ورش توعوية حول السلامة العامة والتعامل مع الحرائق وإعادة التدوير والتعريف بجائزة العلم الأزرق الدولية. طيب، كذلك مستمعين، الإمارات الصحية تنفذ حملة للتوعية بسرطان الجلد. الله يعافينا وإياكم يا رب. نفذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان حملة للتوعية بسرطان الجلد، تضمنت سلسلة من المبادرات في عدد من المؤسسات شملت بلدية مدينة دبل حصن وشرطة الشارقة ومجلس ضاحية السيوح وجامعة الشارقة وشركة بيئة، واستفاد منها 296 مشارك. أصدرت المؤسسة دليل توعوي حول سرطان الجلد تضمن نصائح للوقاية من الشمس والأشعة فوق البنفسجية وسبل حماية البشرة، وشملت كذلك المبادرة توزيع مواد تثقيفية ونشرات توعوية إلى جانب توفير منتجات للعناية بالبشرة والوقاية من أشعة الشمس بما يدعم ترسيخ ثقافة الوقاية ويشجع أفراد المجتمع على تبني ممارسات صحية تسهم في الحفاظ على صحة الجلد والحد من عوامل الخطورة. طيب، عندنا كذلك مستمعين 31 ألف رحلة للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي. تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام مع تسارع وتيرة تبني المركبات ذاتية القيادة وتوسيع منظومة النقل المستقبلية في إطار رؤية الإمارات أو رؤية الإمارة لبناء شبكة نقل أكثر أمانا وكفاءة واستدامة. في أحدث مؤشر على هذا التوجه، أنجزت المركبات ذاتية القيادة 31 ألف رحلة خلال النصف الأول من عام 2026 في تأكيد على التوسع المتواصل في تشغيل هذه التقنية وتعزيز حضورها ضمن منظومة النقل في الإمارة. يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع مواصلة أبوظبي تطوير منظومة التنقل الذاتي، حيث يجري تشغيل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في عدد من المناطق الحيوية، مع العمل على توسيع نطاق الخدمة إلى مناطق جديدة ضمن مستهدفات رؤية التنقل الذاتي 2040 اللي تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية تعتمد على المركبات الكهربائية وذاتية القيادة وتسهم في خفض الانبعاثات وتحسين السلامة المرورية وجودة الحياة. هاتفيا مستمعين معانا الدكتور السيد محمد، طبيب عام بمستشفى سلمى لإعادة التأهيل صحة. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا بحضرتك يا فندم.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله، الله يبارك في حضرتك.
0: يطول لي بعمرك. اليوم حديثنا بإذن الله عن الرعاية القلبية الوعائية للمرضى في الرعاية طويلة الأمد.
1: إن شاء الله يا فندم.
0: بإذن الله، الله يعافينا وإياكم من كل مرض.
1: مفيد للسادة المستمعين الكرام.
0: بإذن الله، بإذن الله دكتور. دكتور، بداية ليش نتكلم أو لماذا تعد المراقبة طويلة الأمد لصحة القلب ضرورية للمرضى بعد التشخيص أو العلاج؟
1: تمام. هو حضرتك طبعا دي نقطة مهمة جدا أحب أوضحها اليوم للسادة المستمعين، بالأخص صحة القلب في المستشفيات التأهيل والرعاية طويلة المدى. يعني لما بنحب نتكلم عن صحة القلب، إحنا مش بنتكلم فقط يعني عن علاج المرض بعد حدوثه، لكن إحنا كمان بنتكلم عن رحلة متكاملة بتبدأ بالوقاية وتمتد إلى العلاج، ثم تأهيل واستعادة المريض لحياته يعني بقدر كبير من الأمان والاستقلالية.
0: نعم.
1: يعني برضو في مفهوم حديث للكاردياك ريهابليتيشن أو رعاية القلب التأهيلية. المفهوم ده بيبقى جزء مهم من منظومة الرعاية القلبية الحديثة، يعني خصوصا عند المرضى اللي بيمروا بأزمات قلبية أو خضعوا لجراحات أو تدخلات قلبية، دول بيحتاجوا لرعاية وتأهيل على المدى الطويل.
0: نعم.
1: عشان كده بيجي سؤال مهم جدا بيتم طرحه، يعني هل خروج المريض أو هل خروج مريض القلب يعني من المستشفى ده بيعني أن رحلته العلاجية انتهت؟
0: نعم.
1: ولا بالعكس بيكون دي بداية مرحلة جديدة مهمة في رحلة التعافي؟ الحقيقة الإجابة إن خروج المريض من المستشفى مش معناه إن رحلة العلاج انتهت. بالعكس، في حالات كتير هنا بيبدأ دور التأهيل القلبي. إحنا عندنا في مستشفيات الريهابليتيشن والرعاية طويلة المدى، إحنا مش بس بنساعد المريض إنه يستعيد حركته بعد المرض أو الجراحة، لكن إحنا كمان بنشتغل على حماية القلب وتقليل احتمالية تكرار المشكلة في المستقبل. يعني بمجرد ان المريض بيتواجد في المركز التأهيلي عندنا، احنا بنبدأ معاه تقييم شامل لحالته المرضية، بنشوف تاريخه المرضي وبالأخص تاريخه القلبي، بنشوف مثلا زي ضغط الدم، السكر، الكوليسترول، الوزن، بنشوف او بنراجع الأدوية اللي كان بياخدها، بنشوف قدرته على المجهود، وبنبدأ بنصمم له برنامج تأهيلي مناسب وآمن حسب حالته. البرنامج ده بيبقى فيه عدة عناصر، أولها طبعا التمرين العلاجي التدريجي. احنا في المراكز التأهيلية مش بس بنقول للمريض بكل بساطة كده اتحرك وخلاص واعمل اكسرسايز، لكن لا، احنا بنحدد له مستوى مناسب للمجهود حسب قدراته يعني. نبدأ نزود النشاط ده تدريجيا مع متابعة استجابته للنشاط والمجهود، وفي نفس الوقت بننتبه لوجود أي أعراض قد تكون مصاحبة للمجهود ده، زي مثلا ألم في الصدر أو ضيق نفس أو دوخة أو خفقان. وقتها طبعا بنضطر نحن نوقف التدريبات وبنبدأ نتعامل مع الحالة الطبية حسب وضعها وخطورتها يعني.
0: نعم.
1: عشان كده بنقول ان التأهيل القلبي مش مجرد اكسرسايز كده وخلاص، لا احنا بنركز كمان على الوقاية الثانوية زي التحكم في ضغط الدم، في السكر والكوليسترول، تحسين الوزن برضو والنشاط البدني والالتزام بالأدوية. والأهم في الرحلة العلاجية ان احنا بنساعد المريض ان هو يقلع عن التدخين، لأن بتبقى فترة تواجده في الريهابليتيشن سنتر بتبقى فرصة كويسة جدا ان هو يعني يقلع عن التدخين يعني.
0: نعم.
1: العنصر الثاني المهم برضو في نعم. البرنامج العلاجي هو التغذية. التغذية الصحية يعني، لأن التغذية هنا لها دور أساسي جدا يعني.
0: نعم.
1: إحنا مش مجرد المريض ما بيبقى عندنا بنقول له اعمل دايت كده وخلاص، لا إحنا بنساعده كمان يغير نمط حياته بشكل مستدام، زي مثلا بنحاول إن إحنا نخليه يتعود إن هو يقلل الملح في الأكل، خصوصا عند مرضى الضغط ومرضى حالات فشل القلب أو تضخم عضلة القلب يعني.
0: نعم.
1: برضه بنحاول نخليه يقلل الدهون، الدهون الضارة المشبعة والأطعمة اللي هي عالية التصنيع والحاجات دي.
0: نعم.
1: وبنحاول نشجعه ان هو ياكل اكل صحي زي الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات وبعض البروتينات يعني.
0: نعم.
1: طبعا في شيء مهم جدا في النظام الغذائي عندنا، ان النظام الغذائي بيتفصل حسب حالة كل مريض، مش كل المرضى بيبقى مناسب ليهم النظام الغذائي واحد، لان في مرضى كتير من مرضى القلب بيكون عندهم في نفس الوقت مثلا سكر وضغط او مشاكل في الكلى، عشان كده ما فيش نظام واحد يتماشى مع كل المرضى.
0: نعم دكتور.
1: وبرضه في نفس الوقت التغذيه دي بتساعدنا ان احنا نتحكم في الوزن، وبتبقى جزء برضه من استراتيجيه كامله متكامله يعني، ان احنا نتحكم في ضغط الدم والسكر، وبالتالي بتقلل عوامل الخطوره على القلب. برضو يعني مهم جدا في المستشفيات التأهيلية ان احنا نهتم بالحالة النفسية للمريض، لان في بعض المرضى بعد المشاكل القلب اللي بتحصل لهم زي الجلطات او خضوعهم لجراحات قلبية بيكون في عندهم تخوف من الحركة والمجهود، برضو لخوفهم من تكرار المشكلة في المستقبل. عشان كده احنا بنقول ان في المراكز التأهيلية بيبقى فريق متكامل بيشتغل على المريض من اطباء وتمريض واخصائيين علاج طبيعي وتغذيه، كلنا بنشتغل لهدف واحد، وهو ان المريض يرجع لاكبر قدر ممكن من الاستقلاليه والامان مع جوده الحياه طبعا.
0: نعم.
1: وبرضه في النهايه يعني انا احب اوصل رساله للمريض واسرته ان مشكله القلب دي مش معناها ان الحياه توقفت، بيكون التأهيل هو الجسر اللي بيساعد المريض انه يعني ينتقل من مرحلة المرض الى حياة اكثر نشاطا يعني، لان هدفنا مش بس ان القلب يتعافى، لا هدفنا ان الانسان نفسه برضو يعني ايه يرجع يعيش حياته بطبيعية واستقلالية كما كان في السابق يعني.
0: نعم دكتور، بس في الختام من بعد اذنك، الدور اللي ممكن ان يقدمه افراد الاسرة ومقدمو الرعاية المنزلية في دعم مرضى القلب خلال رحلة الرعاية طويلة الامد؟
1: طبعا دور الأسرة لا نقدر نغفله يعني، ده مهم جدا وإحنا بنحتاجه، وعشان كده إحنا نعمل معاهم فاميلي ميتينج أو اجتماع أسري عشان توعية. دورهم مهم جدا وكريتيكال في يعني في علاج مرضى القلب. إحنا نطلب منهم إن هم بيكونوا داعم نفسي قوي للمريض، لأن هم طبعا بيبقوا أقرب إليه وبيثق فيهم أكتر. لازم يؤكدوا على الالتزام بالأدوية، المثابرة في العلاج، لأن طبعا في مستشفى التأهيلية وبيبقى في علاج طبيعي ده بيبقى شوية مرهق ومؤلم للمريض، فبيحتاج دعم نفسي. أكتر ناس هيقدروا يقفوا جنبه ويعملوا سبورت هم الأهل طبعا. كمان يشجعوه على أنه يلتزم بالأدوية وأنه يقلع عن التدخين، ده برضو إحنا بنواجه مشكلة في الموضوع ده، عشان كده بنلجأ للأهل بصورة كبيرة أن هم يدعمونا في أن إحنا نساعد المريض أن يقلع على التدخين. برضو من الدور اللي بيقوم به الأهل هم مراقبة المريض يعني على المدى، سواء كان فترة تواجده في المستشفى أو بعد خروجه من المستشفى التأهيلي، إن هم يضمنوا إن هو يمشي على الأدوية، يمشي على النظام الغذائي الموضوع له، يمشي على بعض التمارين الرياضية اللي بيوصفها أخصائيين علاج الطبيعي للمريض إنه يمشي عليها بعد كده، يساعدوه برضو عن إنه يقلع عن التدخين. فدورهم مهم جدا وحيوي في إكمال فترة العلاج لما بعد التأهيل كمان يعني.
0: نعم الدكتور السيد محمد، طبيب عام بمستشفى سلمى لإعادة التأهيل، صحة، شكرا لك دكتور على هذه المعلومات.
1: الله يبارك فيك، شكرا يا فندم لحضرتك، وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
0: شكرا الله يحفظكم.
1: شكرا يا فندم، في أمان الله.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

أهلا وسهلا مستمعينا، وما زلنا معاكم أكيد في برنامج استوديو واحد، ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير. نذكركم بأرقام التواصل على 600551222، الرسالة النصية 3544، والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. بوزايد بنتواصل معك إن شاء الله. صباح النور، حياكم الله. موضوعي بخصوص الضمان الصحي. طيب إن شاء الله. طيب يا طويل العمر، نشوف مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي خدمات استباقية ومبتكرة تسهل رحلة المتعاملين وتعزز رضاهم. أكد العميد محمد يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على توطيد التعاون مع الجهات الحكومية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية من خلال تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، ما يدعم الأولوية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي والمتمثلة في أمن الطرق الذكي، ويسهم في نشر ثقافة السلام المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية والارتقاء بجودة الخدمات الميدانية المقدمة للمتعاملين، ما يعزز رضاهم، ونشر ثقافة السلام المرورية وتقديم ورش توعوية تسهم في الارتقاء بسلوك السائقين والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق. طيب، الموارد البشرية والتوطين تحذر من عروض عمل وهمية. حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم السبت الماضي من عروض العمل الوهمية داعية إلى التأكد قبل البدء بأي إجراءات. دعت الوزارة في بيان لها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الباحثين عن عمل سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها إلى عدم البدء بأي إجراءات قبل التأكد من صحة عرض العمل. أكدت الوزارة أن على صاحب العمل استخدام نموذج عرض العمل المعتمد من الوزارة واللي يحمل رقم متسلسل الباركود، يتيح لك التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال على 605-900-00. وكذلك احرص دائما على التحقق من صحة عرض العمل قبل استكمال إجراءات التوظيف. وشرطة أبوظبي تدعو المجتمع للمشاركة بميثاق الأسرة الآمنة والحصول على شهادة سفير. دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى المشاركة والاطلاع على ميثاق الأسرة الآمنة في إطار جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ القيم الأسرية ودعم جودة الحياة تزامنا مع مبادرات عام الأسرة 2026. يأتي الميثاق ضمن المبادرات اللي أطلقتها شرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة. أوضحت القيادة العامة أن المشاركين يحصلون بعد إتمام التعهد على شهادة إلكترونية باسم سفير ميثاق الأسرة الآمنة تقديرا لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ما يعكس التزامهم بالمشاركة في ترسيخ بيئة أسرية آمنة ومستقرة. كذلك مستمعين، تنويه من شرطة أبوظبي للسائقين. بثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم مقطع فيديو توعوي يوثق عدد من الحوادث المرورية الناتجة عن توقف مركبات في وسط الطريق. نشوفها أمانة ما ترتب عليها من حوادث متتالية بسبب عدم انتباه السائقين والانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير، وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على منصة إكس. وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن التوقف في وسط الطريق سواء بسبب تعطل إطار المركبة أو لأي ظرف طارئ يشكل خطر بالغ على مستخدمي الطريق، داعي السائقين إلى مواصلة السير إلى أقرب مخرج أو مكان آمن متى ما أمكن ذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. في حال تعذر تحريك المركبة ما تقدر تحرك سيارتك فعلا، الاتصال فورا بمركز القيادة والتحكم 3 ساعات لطلب المساندة، وهذا يسهم في سرعة التعامل مع الحالة ويحد من وقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة، ويحافظ كذلك على انسيابية الحركة المرورية.
نشوفها أمانة يعني في بعض الحالات وفي بعض المرات حادث مثلا بسيط بسيط بسيط لا يذكر، يمكن شمخة يوقف في نص الدرب، اللي وراء ممكن اللي وراء انتبه، طيب اللي وراء اللي وراء اللي وراء، انت ما تضمن ان الشارع كله الان في هذه اللحظه مركز ومنتبه وقاعد يشوف امامه لا البعض ترى يشوف انه حتى الشارع سالك فيمشي على سرعه الشارع، ما اقول انه مخالف ولا اقول انه مش منتبه او من شغل، يمشي عادي مثلا 120 ماشي 120، فجاه يشوف مثلا الشارع وقف تماما، مما يعني يحط هذا السائق بعد كذلك في وضعية حرجة أمانة. ليش؟ لأن اللي أمامه قرر أنه مثلا بسبب هذه الشحفة أنا لابد أني أنا أوقف مكاني، أو لغرض بسيط أو لغيرها من الأشياء. تابعوا اللي وراكم مستمعين أو أخواننا السائقين، لما أنت تسوق بالشارع أنت مش بروحك في الشارع، كذلك عندك سيايير يمينك يسارك وراك وجدامك، وحط في بالك هذا منتبه هذا مش منتبه، هذا ممكن لا سمح الله تعبان، هذا عنده ظرف طارئ، الناس مش كلهم في نفس الوضعية في نفس الشخصية بنفس الفكر بنفس الحال الآن، يعني حط في بالك. أنا ما أتكلم عن مخالفة أو غير مخالفة أو قانوني أو غير قانوني، أنا أتكلم بشكل عام إن لابد أنك تلقى الشارع يلم، سبحان الله مختلف الجنسيات مختلف الفكر مختلف الثقافة مختلف الحالات، فأنت حط في بالك هذه الأشياء وأنت في الشارع. يعني مثل ما قلت لك مثلا حادث بسيط مثل ما تفضلت القيادة العامة في شرطة أبوظبي، حادث بسيط حادث ممكن أنك أنت توقف على صوب، وقف على صوب، الشرطة ما تقول لك وقف مكانك أبدا إلا للضر، خلاص يعني سيارة ما تتحرك، ما عندي حل يعني آخر بهذه الطريقة. نعم، أما غيرها أن في حال أن السيارة تتحرك حركها، لا توقف في نص الشارع أبدا، حتى لو الشارع فاضي حتى لو سرعة الشارع 20 لا توقف في نص الشارع. طيب كذلك من الأخبار اللي نختم فيها حلقتنا مستمعين، الشؤون الإسلامية تعلن فتح التسجيل لموسم الحج القادم. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 ميلادي 1448 هجري، بدءا بإذن الله من 14 سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل بتاريخ 25 من الشهر نفسه، يعني خلال 11 يوم إن شاء الله فتح باب التسجيل بيكون يعني خلال 11 يوم. أوضحت الهيئة أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2018 بحسب المعايير والشروط المعتمدة، مبينة أنه من المقرر الانتهاء من فرز الطلبات

والإعلان عن أسماء الحجاج المعتمدين بتاريخ 9 أكتوبر بإذن الله، ومن ثم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات. نحن وصلنا وياكم مستمعين لختام حلقتنا، شكرا لكم على متابعتكم وتواصلكم الهادف كذلك في برنامج استوديو واحد. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد كوثر أحمد، سارة بالرباع، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي:
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
6: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
7: ناصر ناصر، الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
8: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
7: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
8: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
7: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
8: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
9: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
10: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
11: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
8: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
10: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
11: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
7: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار: عيسى الفلاسي. أداء: منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج: وليد سراب.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: كلمة أستكثرك وقتي علي وغداك، عادة زماني كل ما طار هون.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوى بي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 67.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 67 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. حققت شركة أدنوك للغاز صافي ربح قدره 6 مليارات و400 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 9 مليارات و774 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 34%. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 940 مليون دولار أمريكي تدفع في الربع الثالث لعام 2026. وصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من عام 2026 تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي على أسس أكثر قوة من خلال توسيع نطاق منصتها الاستثمارية وتسهيل وصول الشركات المصدرة والمستثمرين إليها وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة أطلقت 793 محطة توزيع جهد 11 كيلو فولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال الأشهر الست الأولى من عام 2026. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي في سوريا اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة المديرة القطرية للبرنامج ماريان وورد. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعامل بهدوء مع إيران، مشيرا إلى استمرار مفاوضات محدودة النطاق مع طهران واستعداد واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ويل شارف سكرتيرا لشؤون موظفي البيت الأبيض ومستشارا للبيت الأبيض ومساعدا للرئيس اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وسيتولى شارف منصب كبير محامي البيت الأبيض بعد أن أشرف في منصبه الحالي على العمل الإداري في المكتب البيضاوي. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، ويعد أضخم حدث تراثي وترفيهي في العاصمة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظمات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 بدءا من 14 من سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي تسجيله في 25 من الشهر نفسه. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
8: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
9: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
8: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
9: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
8: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
9: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
10: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأنه أنت المتصرف فيه.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا ورئيس الإكوادور بمناسبات وطنية. مجلس الأمن السبراني يعلن إحباط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية في الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة إلى كل من معالي نيكول باشنيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا، وإلى فخامة دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة المماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية أرمينيا وإلى رئيس جمهورية الإكوادور. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 الذي يعد أضخم حدث تراثي وترفيهي في أبوظبي بتنظيم مجموعة أدنك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات من 28 من أغسطس الحالي وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. استمع إلى التقرير التالي.
2: يواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تقديم تجربة استثنائية تدمج بين أصالة التراث ونبض الابتكار. 15 قطاعاً متنوعاً تجمع كبرى الشركات العالمية في أدنك أبوظبي، من مزادات الصقور والخيول إلى أحدث تقنيات رحلات البر والسفاري، فضلاً عن ورش تثقيفية تعزز الوعي التراثي لدى الأطفال. منصة عالمية تعكس عراقة الإرث الإماراتي وتواكب مستقبل الرياضات التراثية.
0: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص، وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظمات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: أكد مجلس الأمن السبراني أن فرق الأمن السبراني الوطنية أحبطت هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة وحسابات وبيانات تشغيلية باستخدام أساليب متعددة، من بينها محاولات الاختراق والتصيد الإلكتروني الموجه. الفرق الوطنية رصدت التهديدات في مراحلها المبكرة وتتبعت مسارات الهجوم ومؤشرات الاختراق قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها، واتخذت الإجراءات الفنية اللازمة لتحييدها ومنع انتشارها. وأكد المجلس أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة تعمل على مدار الساعة بجهوزية عالية تتيح اكتشاف التهديدات وتحليلها والتعامل معها بشكل فوري، ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التقدم الذي وصلت إليه القدرات السبرانية في دولة الإمارات، بما يعزز حماية الفضاء الرقمي واستمرارية القطاعات والخدمات الحيوية.
0: أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 بدءاً من 14 من سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل في 25 من الشهر نفسه. وأوضحت الهيئة أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي وقرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2018 وبحسب المعايير والشروط المعتمدة. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
4: استقبل مطار دير الزور الدولي في سوريا اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة المديرة القطرية للبرنامج ماريان وورد. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعامل بهدوء مع إيران، مشيرا إلى استمرار مفاوضات محدودة النطاق مع طهران واستعداد واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ويل شارف سكرتيرا لشؤون موظفي البيت الأبيض ومستشارا للبيت الأبيض ومساعدا للرئيس اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وسيتولى شارف منصب كبير محامي البيت الأبيض بعد أن أشرف في منصبه الحالي على العمل الإداري في المكتب البيضاوي. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا ورئيس الإكوادور بمناسبات وطنية. مجلس الأمن السبراني يعلن إحباط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية في الدولة. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، ويعد أضخم حدث تراثي وترفيهي في العاصمة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر.

شعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظمات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 بدءا من 14 من سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي تسجيله في 25 من الشهر نفسه. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: لو سألني الورد عنك علميني ويش أقول، وإن وصفت أول جمالك كيف أبوصل الآخر

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي في سوريا اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة المديرة القطرية للبرنامج ماريان وورد. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعامل بهدوء مع إيران، مشيرا إلى استمرار مفاوضات محدودة النطاق مع طهران واستعداد واشنطن لزيادة الضغوط الاقتصادية عليها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ويل شارف سكرتيرا لشؤون موظفي البيت الأبيض ومستشارا للبيت الأبيض ومساعدا للرئيس اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وسيتولى شارف منصب كبير محامي البيت الأبيض بعد أن أشرف في منصبه الحالي على العمل الإداري في المكتب البيضاوي. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: خليك قريب من احبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية او جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الان

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظام.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية في

0: فقط، ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
2: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: من ذاكرة الزمن.
5: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
4: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

تركتني حتى حتى ملكت حشاشتي

أشتكي وأقول مظلوم وأنت

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: محمد بن راشد يؤكد أن أعظم استثمارا في الإجازات عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. مجلس الأمن السبراني يعلن إحباط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية في الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إن الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. وكتب سموه عبر منصة إكس: علمتني الحياة أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها، بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 الذي يعد أضخم حدث تراثي وترفيهي في أبوظبي، بتنظيم مجموعة أدنك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات من 28 من أغسطس الحالي وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. استمع إلى التقرير التالي.
2: يواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تقديم تجربة استثنائية تدمج بين أصالة التراث ونبض الابتكار. 15 قطاعاً متنوعاً تجمع كبرى الشركات العالمية في أدنك أبوظبي، من مزادات الصقور والخيول إلى أحدث تقنيات رحلات البر والسفاري، فضلاً عن ورش تثقيفية تعزز الوعي التراثي لدى الأطفال. منصة عالمية تعكس عراقة الإرث الإماراتي وتواكب مستقبل الرياضات التراثية.
0: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظمات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: أكد مجلس الأمن السبراني أن فرق الأمن السبراني الوطنية أحبطت هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة وحسابات وبيانات تشغيلية باستخدام أساليب متعددة، من بينها محاولات الاختراق والتصيد الإلكتروني الموجه. الفرق الوطنية رصدت التهديدات في مراحلها المبكرة وتتبعت مسارات الهجوم ومؤشرات الاختراق قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها، واتخذت الإجراءات الفنية اللازمة لتحييدها ومنع انتشارها. وأكد المجلس أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة تعمل على مدار الساعة بجهوزية عالية تتيح اكتشاف التهديدات وتحليلها والتعامل معها بشكل فوري. ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التقدم الذي وصلت إليه القدرات السبرانية في دولة الإمارات بما يعزز حماية الفضاء الرقمي واستمرارية القطاعات والخدمات الحيوية.
0: أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في

0: أداء فريضة الحج للموسم القادم 2027 بدءا من 14 من سبتمبر المقبل عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل في 25 من الشهر نفسه. وأوضحت الهيئة أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي وقرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2018 وبحسب المعايير والشروط المعتمدة. الاتحاد الدولي للجودو يفتتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبو ظبي جراند سلام 2026. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعينا مع زميلنا في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير وطولت هالمرة.
1: مساء النور، الله يسلمك أميرة. إيه بالفعل كانت إجازة سعيدة واشتقنا للمستمعين طبعا.
0: والله بصراحة أنا كمذيعة الحين بعد في الفقرة هذه تولهت على الأخبار الرياضية.
1: إن شاء الله خلاص معاكم من هون لآخر الموسم
0: إن شاء الله بإذن الله. تفضل.
1: أعلن الاتحاد الدولي للجودو فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام 2026 التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 29 إلى 31 من أكتوبر المقبل.
0: نعم.
1: حقق منتخبنا الوطني للدراجات البارالمبية إنجازا تاريخيا في ختام مشاركته في النسخة الثانية من بطولة كأس البرازيل الدولية للمضمار التي أقيمت في مدينة مارينغا البرازيلية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بحصد ميداليتين ذهبية وفضية، رافعا رصيده لثماني ميداليات ملونة. ونجح البطل عبدالله البلوشي في انتزاع الميدالية الذهبية والفضية.
0: ميلاد، ماذا عن دوري أبطال آسيا للنخبة؟
1: بالفعل يعود الجزيرة للمشاركة بعد غياب 4 سنوات أميرة تقريبا، والمواجهة من العيار الثقيل ستكون أمام الاتحاد السعودي على الاستاد محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.
0: نعم، نتمنى التوفيق للجزيرة.
1: طبعا أكيد. أوروبيا، كشف جوزيه مورينيو أنه وقع عقد لخلافة السير أليكس فيرغسون كمدرب لمانشستر يونايتد عام 2013، لكنه تراجع عنه باكيا وعاد إلى تشيلسي. التحق قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بتمارين فريقه ريال مدريد الإسباني بعد عطلة امتدت لثلاثة أسابيع بعد نهاية كأس العالم. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: قبل بداية الدوريات ميلاد، شو اللي المفروض نعرفه؟
1: طبعا بالدوري الانجليزي طبعا رح ينطلق الاسباني اول شيء، بعدين باقي الدوريات الانجليزي والايطالي وغيره. ولكن خلينا نحكي انه الدوري الانجليزي غير عده مدربين، ابرزهم بيب غوارديولا رحل على مان سيتي، اجا انزو ماريسكا، عم نحكي عن تشافي مستلم تشيلسي، روزا بورنموث والعديد من المدربين. أرتيتا أهم شيء أنه بقي مع أرسنال، والأهم أنه جماهير أرسنال ما عاد تسأل السؤال هل رح نتوج هذا السنة ولا لا. بالنسبة للدوري الإسباني الأمور سهلة، ريال مدريد برشلونة أتلتيكو معنا غير هدول ثلاثة نركز عليهم. ريال مدريد مع من جوزيه مورينيو المدرب الجديد عمل تعاقدات جميلة جدا، ولكن الأبرز هو تمديد عقد فينيسيوس فهل مع مبابي، فهل رح يستطيع مورينيو أنه يضبط هاي النجوم كلها. برشلونة طبعا عمل جوردون تعاقد من نيوكاسل باقي مع مدربه هانزي فليك. سيميوني بأتلتيكو مدريد بتتغير أسعار الذهب، بيصير بتروح عالم تجي عالم، وسيميوني باقي ومستمر مع أتلتيكو مدريد. بإيطاليا كمان الأمور ما كتير تغيرت إلا نابولي غير المدرب كونتي واستعان بأليجري، أما انتر ميلان ما مستمر مع نفس المدرب كريستيان كيفو.
0: نعم، شكرا ميلاد على هذه المعلومات اللي إن شاء الله راح يستفيدوا منها كل المستمعين.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: بهذه الأخبار مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يؤكد أن أعظم استثمار في الإجازات عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. مجلس الأمن السبراني يعلن إحباط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية في الدولة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
0: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: أبوظبي FM. مع أبوظبي FM يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي أف أم.
1: أبوظبي أف أم.
0: استمتع، ابتسم.
2: كيف حالك مصبح؟
3: أهلا، حي الله الكراني.
0: وخلك على موجتنا أبوظبي أف أم.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي، على بوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
6: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
10: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
10: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
6: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. بوظبي اف ام، الاغاني الجميلة. والفن الاصيل. على بوظبي اف ام.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي اف ام،
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.